0: كلاص تم كفا فيه
1: ديفكين ماستياف كان تومبن اسفا جان تو جان تفيتا نولو عريك اوت تفيتين رامي كوريانا تسكامي توف مارني فوق فارينا تي فوق تيك فامنا تسكاراز نسكاراز نغريك كتا فريك جانا تن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتون لوكن سيكو تيفو فافا فتياكو نو تياكو إس تياكو مالونغا تيكا لون تياكو نيافا فلن تنغت نفان امبيان ندال فيافان هاستوك نتيمبا آل تسمان نغن ام فوتار نفان ام اوهج نما فيسن سنا باربار فزيت مسوبيك ماي فانتامبار ارزيمان امباد لافا تيمينجان توهج فلن تنغت نفرسان كيان فتياتاكا الفتياكا نفان كتيافا نتا اوفان فزي ما كول تينغ مالاغاس ما نانكاس جانا تيمسيا فارتشكا زيت مالين كيا لوفان ماندون تشاتشي ميري هاري فو غاستا توبي زازا غاستا غاست فو اوتشن مان كان اتشجان تام رازامبي ni azo no van kolakan tana ny rian tsara gasy tsara fa raha ny kantoko hitondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoiroky gasy kara arovako tsy avotro tsy foko fefagnaty foko ndosiko aminagnana satria tanindrazako ka na malaza menty ohatra sahirigna tsy magnino mandonitratra amin'ny rehareha fô za to tsy megnatra karazako
2: narirarirany sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fô mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fagnajagnany fiavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamaignatra tsy mety sitragna gasy asandrato nampelatagnina fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka gasy aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka
3: egase
2: toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totofapasika fa mitadiny verany eka mana iragna aza mbidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegna na nytaranake ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake aza matahotra fa zagna ary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitrindrignany hafa e aza maignatra karazagna mandomatratra mirey afa gasy
3: iakale
0: Shota tumbukula, shota tumbukuvavi.